لبت مخيله لا صادت منه فرطبت شامط جام وجو جام

0: Duranshur. Bid macha mindi itlan cha osquta itlan al Facebook kulan tan lich gud da shikla pile.
1: Alde camera qed bixzayt un echtan qed kulle bixzayt va ina al Facebook gud maila qed tachi tregan ayan al kor bixzayt un qatan. Adia شخلی پن ناف خم دی خشلاخین افتاد که کلان قزیتو.
0: اینا حال دادن اختن خورزله مکلی اخلی.
1: لی مکلی اخلی. اختری که تری دایک بخشان لی قزیتون قاتن.
0: هی مبتای بخشامن مبتای هی. هی بخن اختن کم سخت از اخلاق قام بخورزد گانن. خاگ خیت هت دالت پرس قلی تا مدرب تان اخلا ادانت خال رامسن زاروزوله اسقوطت اتلن به فیسبوک به کامرز. خاگ خیت بقار اهله قد خیوم دیا گو تاشیت آتورای قوم له قد ایل یوم و پیل گده شبتت بی تایله او یومد ده دو یوم دیا تاشیتان آید گو تاشیت آتورای ام بدایتون آدیتون ان تلفون دان زمریات آلمنیانت او چوت منی تری تری تمنی تمنی او چوت لا این قاعدیه بخشان میگور تا کردین اختون مریضتون خ خمزم تکریتا ان بس مالخ مقربات لغت
2: خاگه خیتا قبول خونین شنه شما نموخه به او دیو باین و همزمان و بعضت خمن یورتانت مردوتانت آتورایه بلکه جوابا منن من دیان بعضو لایاتاخ این ایلا بعض سرگردت آتورایه بدایتون وقت سرگردت آتورایی عدی ای وخشیتت اشتال پشه و مو شوی اشته یعنی اه هست سرگردت آتورایی ایلا قربت خمشل به خمشه ما شنه منقم سرگردت مارانایی اینا مو ایلا دلیل دیو مو دیلا اه ها ایلا یعنی ای شورایو شوری تلا من شیتت آرپال پشه و مو خمشی شنه منقم بهتت مشیخه اه تاریخ شورایت اه تمدونت آتورایه قد گو بد نهرن ایوه من بدار لال دیدان تا قد بدایخ قد بد نهرن ایوه خامن دن قم ای مدینو تا
0: دینات
2: هی گو دونیه و ناشه ایدان شوری لون بنای مدینات و شوری لون لیشانه بویزدادم یعنی پراسو قانوی نمتویه و حد خواه منتی لون گو حکارو تا و حد خواه زبان تا زبان تا و یولپانه و شوری لون را با منتویه اینم بیده دانا از سرگردت آتورایه لیوه پیش مپلخه از سرگرد قد عدیه اخنان دیوخ شوری مپلوخو شوری لمن شیتت الپ و جامع خمشی پشل مودی یا قکوله قد کتاب شوری لون گشوق و خزی قد ایمن یعنی آتورایو تا من ایمن شوری لا من ایمن منتیلا ایمن تیلال ای توتا من دیدانا شوریالون او دیویو ما آتورای گو کل دنیه من تر به سرگرده که مپل خیلون هم سرگردت تاش ایتانایه قدت آتورایلا و هم سرگردت مارانایه و اهم قمت که دوقی والا قد ایوه ایدت اکیتو قد ایوه ریشت شیتت آتورایه اینی که چیتا ریشت خبی نیسن که دوقی والا قد عدیه و دو یوم وایل اسری خبی مارچ خخگه یومو کشخلب و اسرحال تریسر یومانه خدو تکودی و جشن که دوقی و سبب بینی سانه و او خینان اکار من دیان قد کهی و زریه
0: دونته
2: او بدای قد اه سرگرد آترای لیل اخجی بازد که من نوموره این اپن مغزوی لقد تاریخ دیان مردوت دیان لیشان دیان قد ای و خامن چم عتیقه یعنی سیویلایزیشن بیتلا قد انم یعنی مویان آل ایتویتا او دو یوم قد ایمن لیشانان خامویو وخ مردوتان خامویو وخ همین دیب قد یعنی معلوپ لقد اخننده اها قیال دین مل پخله و قده نسلت قد بیتایله قد قدانی امساخ ممتی اخلا
0: قداتید
2: قداتید
0: دوزیلا ادمجت خمیتید لیشاند آتورای ایوالیتید گرتید کلن تن ایله این عدیه این خانه شبیاله بود تشعیتید آتورایی یاده را به حسن ای از گوگل داوید لبید ما چخلایم دازل خکمک تاویب شاقل گو لایبریز کل دکتا ایتن اینا لیشانن انتل قخله این لیشانن منشیخ لخینا خامن دیلی لپیاشه یعنی اتلن ادمجت لیشانه خامن دیلی گره مپلخخله ملپخله یل پخله ان لخ بودایو سبب دخت میری بود تاش ایتا کم سخ مچ خخ من دیان کتاب اینا بود لیشان گانا لما سخ هم دیو دخله ولی تنی لقد اخنن کلن تن جار با خمز مخله لیشانه کمد کم سخ
1: اومدی دوزی لانا گیتان اخینا باسروی تا باسروی تا ایتین گامن انا گانی خپر سوپم وقت کلاست لایک سورای قریون اینا همزمتی دل بزادا انگلیس بیتا من یل سوری لن هم زمرا با باسروی تازه بر راشون بدامندی اینا اخ عدیه هم زمرا باسو کمد قیانن تاناخن قیقاد اخینا هم زمرا قم موی داله امیدی مضبط اخلق گری لیشانن خم اخلی بلکه تا شخلاپ آتینی گابن رابا منن لخ عدیه مثلا من هم فرس بخواتن گی سورای انگلیس بخواتن گی سورای خکم خبرانت سور انگلیس ترجوم و نال سورای اینه لیلی
0: لیلی دوست پلاتا
1: اگی و مارن تال از مرتا
0: پلیده
1: انگلیس والا پلی ده میوزیک یعنی تال ایتا اینه من دیانه ایتن خامت لیشان دیان رابا انا قایله
0: رابا
1: گیانه یل پاقه انا خام دیان پرسو بقید گری یل پینا شخل پینا تخمن تقید اتفالی
0: نیخان هیچ دانه درنگ لیلی بیتا قا لیبت لیشان گانن خامت لیشان ایتوتن ایل لیشانن سبب خواه اترا لطلن لیشانن لقد گره خواه مخلی این علی باین را با پرستت ارخن عزیز دوغنون باین چه دخلون قد آتی خچه قربه یتوی قد پرسو پیش حبیر خزیتون لون پردون انا جوجن که انا جوجن که انا جوجن اختو خونتیتون
3: بسیم طرف
0: اوکی رابا سپای اود یو رابا خیدی وقت قد اتلانتره ارخ عزیزه قد بغزایتون اتلی هیوی و عدیب جلدویت از قلب شامیتون لون رابا بشنه تیتت ارنینا البازی و ابز میقرا مارل پرانو
3: پارونو
0: پارونو ایغزه خود که ما شفیره تنویز رابا بشنه تیتون تورون توخون الپرس قلد ور آشور هبیتون بستیم چیتن قبلتون پختتون لخه قدیان انا رابا گنی ایون غدی تقد تره پرسوپ خخچ جیل خخچ باشرانه اینا من دانه من کل خمین دیمه توینا و پلخانتون قومتا و خمدی رابا شبیر شوله لیل و مرن بدن بغزاین پر سوپ جیل ادن تد مرل انب قدیو غزیتن و بدایم بکمه جیل ایوید شنه و ادن تد مروخ باید خا پر سوپ خیتا اتن قد منوخ کپل خا و من دی انا جلد گوش قالی میری ای از خدان جیلی لیل لیل گو در خمشی و لیل رابا بشنه تیتون انا رابا گنی لی همزمن شوقن اختوخون گنو خون مادیتون لا قا شمانان قدیان قد رابا بلکت بالد لخ بودیو خون پردون
3: بسم ترابا من دی قام های بسیما رابا دی تنشید لان دو یوم بسیما انا خاق خیت شمی مر الیلا و ایب منی پلخا فرند اند کالیگ شمو ارنینا ارنینا
4: بسيما رابا قالوخن برس قالت أور آشور قد إديوم يوم قم جديتو لن قد آتخ وشركخ أموخن قدوة خرزة إديو أنا شمي إلي أورنينا البازي دخت متخرخ تمرخ ليوت جو خمشية
0: لا
4: يس هلبت وبلنو جو سيدني وبلنو جو استراليا إتلي أن تمنيا رختي ونلخة جو استراليا هلبت أنا تيتن من أطرد قائم إلي شمي دي إيراك و تبقى تنت مارئل جو ستارتس خشولة تبلخ خخنا نقاوي
0: مارل ماست مدتلن عتن سبب عد بوش جلده ویت گدا ستارت مدتلن مویلا ستارت مویلا مو وعدت مود آودیات اطلاخون قا امتن
3: شو تبوت ستارت موديلا الى شو تبوت نيو ساث ويلز هيلف وشو لن مودي لا قد ما هي رخناشة قوسانة دينا اتيا دوا أطرة أستراليا قد خيي دوا أطرة مودي لما نايد ده هيارتا دخلة هيارتا إلى مچخت شولانة هيارتا إلى مرخوطة خرزة قدنا ناشة برصوبة دينا اثيو لانا ذايا مو اوذي يعني هنا اثيو دوا أطرة وهنا مرية من دينا من ديان تيلا ويا جو أطر ديان أطر أثروات ديان تختي لبراي إن بلاش تجو إيران جو العراق جو سوريا كلنا أثروات كلها لم أثر لنا كلها لا ممروي لنا نفساني هم راي لنا أخنا شو لنا مودي لا قد هاي رخلة أوبر صوب قد بالت من دو مرد نفسه
0: دروخة
3: و خازن عش خانة وخلمان دي بش مبسمخة
0: ولينا اختون اتلوخ خامد يبغيت مزيدة قل داها همزمتت
4: هل بعد خورا مرة الكل مدي قم تخرى اخشو تابوتة ستارت خينا ستارت الى خشو تابوتة الرابع تقتا ايا بخشوتي من تمانية هل اديوم يوما يبلغ نيو ساوث ويلز من شوق امرخ كومينيتيز بريشة خامن داني شوق أمرخ ناشتي بلخي مني إلى من أسيريانز أشوراية دخت متخرة قد إي بلخي سامزودا لدنا ناشتي نريقة راقة من أطروات تقاني أطروات تيمة وتي أنا الأستراليا قد كملي لخيوتة دي ين قد طاويتة نخضرت الخيوتة خدتا رخقة من بلاشة ومن قنخة ومن جنجاري
0: ایتا آها مجور دخی خورزه و مریوزتون قطعه یعنی می که بدایتون سنیقوی تمویله یعنی اتلاخون خکمیتی بوشگرتا من شوق دیو خوند رگنه قد بیت فیب گشقیت خا آل خورزه قد مو مریزی ایمو دخی بغزایتون با سوریای می که مچوختون
4: هل بد اگت شوری لن آنو مر ایل قد اتوخ پلخخ قابنونة أمتدين خينا تولن غزيلن ما نينا آني شوق أمرخ كمينيتي متخرخ أمرخ لو كمينيتي ليدرز بلاخي ين بنونة تكنوشي بقاني تولن ودلن خال لستة قاري لستة ستيك هولدرز أي لستة بخزايخ متشو تابويات إيتم بريشة بريشة جو سيدني ساما زودا أي شقلخ مني خا دانا شقلخ من داني appointment كي أزخ كسلة ويبقرخ له السنقواتي دي أني مودي نسنقين مودي كي خازي إلى أنا نقايق كنوشي الدين قد هاوي إنا أخنا ساما زودا كي بلخخ الخلمانة ناشايا ين شق أمرخ mental health اتبرناشا يهاوخ هالا خكمة خورزة ين sessions شق أمرخ له بليشانت إنجلس يهاوي بود خلمانة ناشايا قطوسة إتلان خامن دنا سيشن سرابات كي خزخ لإلى أنا نقايق كنوش يدين أونت إلى سوسايد بريفنشن ين قطل نوشة هي أخ ستارتس كي يوخ لي أمار إلي يولي أوا سيشن قا شو تابوياتي خينا كت شو تابوياتي إتلو هدامت قانات بيالخي مني ين آني بأرخ الدية إما تخل ناشت إت ينت أني بيوارنا قدوة مندي يعني ينت يطيق خادانا إتلا خكمة problems شو قمر خين issues ين مريتة نوشة إما تخليها تخبرنا ورخاتي
0: يعني عادية قطوصة تانيا إن مريم أنت إدانت متفد أتورايد لخا ديان بتخل هول كوميونيتي لخ شميلوكو معرخ بجم مياوير بجابو ادام تخلیه یعنی ماسق اخنان چه دخلو خون عتیتون قد عویتون ارخد همزمان تا ما عویتون یعنی ادخب ماسق دل بخمنو خون قد عتیتون هخ همزم تا عدیتون تا ما قدیان زی
3: هدخه من دی ماسق عدخه هدخه همزمیان تا ماسق عدخ من ناشد کنوشتن
0: Yeah, yeah. Gerek hana actually gerek madiach mesalan mod topics musni qoita hadam dian itlon axtokhun dani atizun hamsemitun. Omendit buj zoda qat bghzayutun gu melat dian qat riqana dakht mutkharokhun riqana min atrawat qat gu plasha vir gu revolution vir gu rab omendian chatuni ato hal mutikh lakha. Modi bghzayutun ebush sni qoita bush اولول گرتا گملت دین امن لبوش زودا یا قرتا
3: پخالتا هان I'm smiling بس قد خرابن اسنی قیاتت ناشن رابنا و رابنا سبب ناشن گو اطروات دین لتلن هاب قانون تخميلن از indigenous people ناشا اصلاية قد خلتلن او status از ناشا اصلاية بت نهرن مودي لوايا لشان لخم صايم همزة مخة لخم صايم لفخلة او من دي بشي خزي اللي قدانت ام بعث اتراق و بعث سوريا لا قريلا قو انجلش pan arabism و ان ترى political regimes رابا لتورت اللي كنشت رابا لتورت اللي ناشن unfortunately و اخنا از سوريا از عشورايا رابا جنجارة ويل لالن من قم من شاتت ألبو تمنيام وهب قم دانا وإتلن رابا قطليات دينا ويا إبن سمالة سيفو تسورية هب إيمن بلاشوالا إراق وإيران مغضا ذا رابا سوريا ميثانا قدو بلاشت لو ديها كل أنم أثري قد كل أن ناشتين مياثا إلى خونتخا خاثتخا قورتها بختتها يمتها بابتها وكلنا فارسوبنا الخجبنخة كل أن ناشا زود مليون سرايق طيلنا قادخ آني مودينا سرايا وأو من دي دخل بايش منن سامرتني قيادة تكونش مودينا رابنا بس آخر مو ماسخ أوضخ ماسخ أن همزة مياثة أن من دي دخل رياش بيها لتلن قالا نعم ما اسمه برخخة قالا ماسخ شغل خويا بخ مغضا ذا ماسخ بثخخ لأن توبكس دينا سنيقة قد ماني خخة قانا وقد هل خمخ لقانا
0: بس بس سيما رابا إنا عادية بيان بقران قد داخل ریاشتو خون به نش یعنی خکمه دخت بدایتون گنو خونده قد اختن آتورای رابا لی مغزیخ قد زبنوی تا اتلن من خیال من نفسن یعن سپیریچوال سپیریت لخ ما دوی قد خشانخ لدپریشن اتلن یعن تخمن ست قطلتت گنن اتلن داخی بقرایتون آتی سبب خیلی زحمتی لام من آتورای اتخمیدیان تا آتی قمعی
3: باشان قمعی شد ارنینا سواثا باز دو تاپی قد خای پلخت من سورای دیان گو اطرا و خرطا آنم سواثا باز آن اکسپرینسز دی سورای دیان اثیل استرالیا اوکی
4: آرائی هل بد اخت متخرخ کل من دی دی لصیر بنوشا اخ مره قوكنوش يدين لاب سانايوتو بجلدوتي قبل خلي قامودي من سبب قيمة وقو خكمة أترواتي خشوخلي إلى بنتا ينمن خبنتا قاخاء قد آزل خزيلة خا أسيا ين شو قمرك سايكولوجيست قد آتو همزم مني وهمزم باست رغشياتي دي رغشياتي دي مودي قم طيلة لو يومت قلت لي رابا مرينا وشاية ويشاوق له أنه من ديانة قاقانة لأود له شير من هجخة أي بخشاون إلى the biggest problem أنا خزيالي لأخشي قو أطرة إنا إيكت إيوخ قومت أطرة تخبليطة هر إيوخ سيم ليخش خلوبو أيا أرخى دي تخمنخ بيو قطوصة أختيلي لخ أنا خزيلي قد كنوش يخينة يعني كوميونيتيز خينة الرابة بجلدوتا يهم زمي باست رياشياتي دي يهم زمي باست mental health دي بتمودينا بيوارا بتمود خشة انويلة بلاشة قو اتروات تقاني يبالطي هم زمي بيو اخني شوق خلاقي قانا او اول من دي امزد من مرة يشاوق اني لمرة نوشا يعني اختي نوشايا روخنايا شخلة بايش مرة فيزيكال يعني يشخلة بايش مرانة خينة اوب بلشان انجليسان يمري لي اتيتيود يعني اوب خزيت بداخي برناشة كي خاوط مناشة خينة وداخي مجوج لخيوتو يبايش اسقوتا يبايش ادرابة زامت اللي اوبقو سخبرتا خشتا وتيتا همزمتا مناشة من سبب قد اون لتلي اي جرأت قد مضبقانة انو اون الى خبرناشة سنيق الهيرتا سنيقة لقد مبالط أن مرة وجنجارة وخشة ورغشيات تتقاوة بخشوتي يعني دخت مري إلى رابة زامت من سبب أيك تخوية ويخرب بتخمنتا تي لصرت بأيبالي ناشي مودي بأمري الله بأمري شيدانة لأول خبرة رابن شميت to be honest يعني تمري قمو أنا آزن خزني خا therapist همزمن من خولين شيدانة يعني سنيقة خكمة تخمن ياتت إتلان دينا آني دوزود هلين دين شقيلو خمن شوا ونشخلو بخلو يعني أنا تخمن ياتت شقيلة بهدخة أرخت أختي بدارة خبصلا لسو دانا قيانا إجخا يعني لي لا أودخ أفكت الله أختي قاعانا دخل متخلي.
0: بس متى رابا خد توني لخ إنه أبش أدي شغلة خامن يختك كريتة ومر إل من برد عين إنه أتن تانت لان بدن ريفوجي مخديان قتير. هاي
3: تينا خاها.
0: إميغرنت في يختير لخ خيتان رابا زحمت في تلاشنا قامعي. كم سخرابا منن.
5: special request إلى أزمرت.
0: إلى special request إلى قا كل تايب دينن. مخلات كل أنت بدي ألدي قد عشبت لخنا مرتن أنت خلته.
3: يرخد شوا.
0: هي قا بدي ألدي كل إنا أزمرت بطلبوان قا كلوي فونتانا دينا ريس وجولييت ديفيد قد أوديو إلى لا أوديو قد عشبتا إلى بدي ألدي باروخوخ بدي ألدوخون عويلوخون خيوما خديا بصيخة أويمت بديال دوخونا خشيتها برختا عويلوخون

0: Mosmoyetan al preskalet ur ashur mitre bayan madian butane vakh mintem mitre erkhan aziz miqorta arnina albazi o marel
1: parono
0: parono so an clearly kat gan
1: it's okay
0: marel aten boyt vatanet fa but pelkhanukh o experience qad vi o khile qad min den autorayet qad tiyana qad autra adi min urkhad immigration migrant tiyana yon tiyana bo urkhad refugees kulantan itlan narat ya taqtiq
1: yeah exactly
0: must khachat han itlan budani
1: of course an dacht amrin ana amrin kull suraydi yan one way or another are refugees yan ana brit akhn bas yan marawathi ين ناشو خرواتي بشني إثيان as refugees و هبساوان و تساوتساوان كل إثيان as refugees so we all have the refugee experience سوراي ديان unfortunately أنا من غزاي قد وشولي إيمان هنا ثاي أخا للم صايا قد شقلي يوي من ناش دو أفرالا هنا بياشا قري لقو English in their silos قو كنوشياتها و لانا لأن أخواته من ناشو خانة وأو من دي قريلا go psychology and in-group إيمان خشوخ لجانة and in-group خشوخ كل ناشو خانة نخراينا ومزديانا وأي تخمن تثيثة لمنن قد أخو أثروات ديان قريك زادخوا من ناشو خانة لا زادخوا من ناشو خانة قد أخ ينقطلتا ين متيوا لنقو prisons كلنا من ديانا لو من دي سنايت لانا بس أن تخمنات أخمثوي لأخا وقدني لم أثوره لا بس قدن تينا ثاي الأثرة بس هبقى بنونه تينا قيامة قدوة وأثرة قريلا أن بنونه they're in the middle of two cultures لا كمت قامي وبيشي استرناية قد خونا بياش استرناية قدوة وأثرة مرواث وكنوشتا ليلة ثاي كافاتينا بياش استرناية بس كمت بيشي سوراية الازل داقوتا خيتا أفرت أستراليا هلا مارا ها بس هتون جو أستراليا شو من دلتهم هذا هم لا تون طايخة شاخة سو أو برسوبة هلا واي جو بتبلجة ولا لا ذاي مودي واضح أي مشكلة بشي قارتا قدن تينا قدو جيلد بار منن
0: مودي مخشوخة تون قخاء تيانا عادي بدوين سهم زودة تيانا من أت ببرشوتة من إيران خن تيانا رابا لتن من أطرابات العراق سوريا زي رابا بسيرنا إن إن إن مثلا خامن دین کم سیتون مخشخیتون قخا اتیانا خاتا مو عابد گدا آترا مو بدویا امیدید مخشخیتون لن
2: هل بد مخشختی قخا اتیانا خاتا آنا پهم زمن من خقی بد قد آنا ایوان اتیان تخبتا وریگو خکما من دیانا لخا لیل سنائی هیچ قد ادخاشو آتي بلاطت من يعني شواقت أطرد تتقيمة وبرية قاوة وخزمانة وخوروات وبيتوتة آتت قد لخة قد خزت خيوتة بش بسمتة وخدتة قرك هاوي رابا ناشا هشر قد يطب ماني لبخواطة لا ربي إيدا من بيتوتة دي يعني قد أخني هما شليبخ قوة رواتي دي آزخ وآتخ وشقلخ ويوخ أخي خدش بشين غزاية ببصارة لأول من دي دوزوثة خينا هل بدنا شتيلة بلاقة رابق وبالخنانة إتلا يعني خيوتة يومي تلخى إلى زامت قارك خزيلة أرخت مبلغ لقاني إن مبلغ لقاني بقريانة إن مبلغ لقاني بوتت خا بلخانة آوني مخبلة ين قد أشاري لخا بزنس آور قد ماسا آور قو كنوشيا إتن خا يعني مندي ماسي أودي لقا قاني إلا قد آني خوطي من ناشد دو أترا ين زي ناشي شوق أمرخ إنجلس ناية لا أخشي خوخي أخشي قو كنوشيا ديه قد أبلشانة إنجلس ديه مقبيلة لا أختي هم زمي بت لشانة قاني خامخ للشانة قانن إنا أوب هم زمخ لشانة ناشا خينا قد ماصي يا خيوتا الله هو يا سناي لا هو يا رابا زامت وخينا أخت ماصخ إيتن رابا شو باناني اللخة أيد لتوالن قو أترواتي ديين you can easy go ask for help. يعني رابا سناهي لقد آتي آز طلبت هيرتا إني لا أخستارت ستيلا بلاخا قو خلمانا نوشايا ينقب شوباناني خينة خينة وإن آتي قد وصل ليطت ليشانا إنجلسايا ما صدقت طلبت ليشانا تقانوخ وهم زمت من خاين خزت لخ ثيرابيست وسنقتا إلى قد لا قبطت من كنوشيا قد هم ما شجربت آزت آتت خوخت إني لا أبقى أمرأة لقرى رابا قورا يعني أب سبيرتشوالي برناشة سنيقة لأخينا لقد طيلة الصورة من مريعة لها قد يعني آون يولن زودة خيلة قد ماسخ خامخ قجانا وقيتوتا وبزيقة يعني لما نشخ ميك اختية ومودي لا تشعي تديا ومودي لا أب هيمنو تديا وبخشاون من دي خينا رابا أنا نقايا قد إيلة إن إيلة فاميلي هم ما ششوق جربي هاوث الصورة بالبنونة وفاميلي يعني بنونة ومرواته قد أبو الصورة أختي نغزايو أخا بقطايا لأجدي لبقطايا وايلة خينا كنشيا إيلة بيتوتا وبيتواتا رابا ما طلع أني أودي كنوشيا ين سباين كنوشيا ديرا لبارا أجد بيتوتا ليلا ليلا خويتا أجد شوق أمرخ قورا وبختا لينا خاء لينا خويتا لينا مصايا مجويجي بيتوتا تقاني بياشي لزامت اللي قد مجويجي كنوشيا لقاما لينا مصايا مسومي بالا البنونة قد بنونة بخاشنا الخكمة تخمينيات لينا ديين هدي ليلا يعني ليلى ابنت قد اخني لابخ من شواون يعني انا ناشتي وخايم من نيش وقمرخ اني لا اختي استرالناي يعني ان ايتن كنوشيا خين بريشه لخ بخاين لينا اختي اني واخنن لابخ من نيش اقلخ مني ان لا منشخ اخنن ميك اختي ومنشخ مودي اتلن وهي يوت المودي لا وبشرخ جو دنا اطرواتي اجيتي له واي اول بشاره قد انا وارن أختي جو كنوشيا أسترالنايا من شوين أنا ما كنتي بخشان أي لا ودلن رابا منتال إشيوز
0: تمسيلا قاعد يم تخبر هم زم تخن نشا تخبر راش اللي قد أنا نقايوت هد لا أختي عمرانا كما أنا نقاينا قد أبي وأبيلون خرز بريشة لا أختي يمان خوشي برازا أبيلون بايبل بريتشينج أبيلون قبل تشقلت خرز قد هر بعد أنا هابي باسيم عمرانا إن متفت أتوراية إن community Assyrian communities قد قدا وجو أستراليا جو سيدني إتلان مخام نيتانا قد شو تعبوت كانن قد هربت دبرتلن كما يرخي إن إتلا رابا كر قد أنا إتيان خاتي يون لاخ جي إتيان خاتي كل نعيد خيور لا قد من جيبت روخا من جيبت بغرا من كل خامن دي أبخ connected ده يبقى شكل خموي دال ما أنا نقيت على رابا
1: خامن دي بين أمرن خلمانة مودي لا خلمانة أربع من دي أنا لا بغرا نايا روخا نايا نفشا و علاقات جو عربي لعلاقات با سوشيال كونكشن لا سوشيال هيلث خامن دي خانة لا المسخ مع قوخ لا كل ان من ديانو قدو عثرة ما هي رخلا بس اخنا بس ناشا خانة ودخت مروا لأرنينا اتاتا رابنا ويذا قناشا بس اب اتلن كوميونيتي جروبس لان سيرا بقيتا الناشا خدشا هول ممر خدشا هو مريا هول سقيدا من اتواث دي لان مارا اتاتا لان سباي رابنا خمي اللان بس خيك بدناثا ناشم أجز من دني من ديانا خيك بدناثا أوبر صوبة ليلة راب مشي خايلة بس ليلة صيرة بقيتها صيرة بأمت الدية وأن ترى بريش أنا سو إذ كوميونيتي جروبس جو أستراليا دينا تاما قد سراي ديا إلا بي خوطي من قيتها
0: سيلا عادیه مروخون بود ستارتز ما سیتون تانیتون آفیس اتلوخون آفیس آفیسوخون ای که ایلا
2: هلبت اخنی گو ستارت انا ایوان بیزد گو کارمار کارمار الى قربت فیرفیلد مارل اوب آوانی هاوی گو کارمار ای هاوی اوب زی گو فیرفیلد اینا اتلان كارمار فيرفيلد ليفربول سامزودا خسامت قاني هو ينقطن أطلع أوفيسس الناشي باي ماطي قالا ين سنيقنا خهيرتا بيهم زمي منن ماصي قد ماطي لن أطلع أوفيسس بقري الله الريسبشن وأخنا بدارخ يعني شوقي تلفون نمبر دية وأخنا بدارخ ماطخ اللي مخبر أخلو
0: أخنا من برده خورزة بخشان بد ما تخلق على الفيسبوك أدرس إن اطلع أوفيسز قد يوفيلو خون وشمعنو خون مدر بد ما تخرخ لقيو فيسبوك قد أمسي إن أطوراي إطلان قد هيرتا بياينا آتي ولا أخجي بخشان من خيك مدى خورزة ما تويتون رابا مبسمان خورزة إطلو خون مخدا يوم شبتة إطلو خون اتيال خياط اخم دي خدي اخم دي سودان اق كل انت ليله كم صد مال الاتن تانت لن مو وعدتهم بدني يال خياط ما معلوف يعني بتياونا كل نقبه بتياونا بخياطنا يال خياط اق خلويلا
1: ابو خرزت سقرتت يال خياطه مش قم شرخ ولا قم ترى يا رخي انا اورنينا جو فيفيلد ميوزيوم فيفيلد ميوزيوم الى اون ذا كورنر اوف كامبلند هاي واي اند ذا هوزلي درايف سو تاما كنت شاب في الترد كنت يرخى جمع تاما أنا بس بنت قامة في جميل وخارطة لن جميع قد أقول النقوة أنا تاما بس جميع النقوة تاما وزقري وقدس وإتلن خام مالبنتا وإما مالبنتا أثيا باي سوراية ثالة مالبا قدن سوراية تاما وإن سوراية تاما غورب شننا زورب شننا إثيانا إن خمشة شننا إثيانا الأسترالي من شاية تمانية إذ حكمتين زورو بريد قدو وأثرة سراب إذ شغلت وياوت من سراية بريشة أو من دي رابة بسيمة وحدخة من دي خسنيقة قد شغلو خياوخ لا بس من دن قورة بس أب من دن زورة قد خب إن زورة إتلان تخمنيا ثجانها وخدش الله بخو شمخ الله هب آني خلمانها بشتاوة سباي سويا إن خا خرزة أو خا خرزة لا خا خرزة خانت مرخة طخلة إلى أطلي طايوتا قومية أو أطلي طايوتا قومية موديلة قو عربي قاري للرياضة قو English exercise أكوا aerobics زودم إسري خمشة بختاثة جامي كود تلاثو شابة قو pools of Fairfield and Cabra Vale وطامة أو the exercises قم دانا خا سوراثة مالباوالي قو لي شانت سورث بس هدية أبلا مال بنتلش بصالة تاثيان بس هدية هون من خامل بنتخيتا وطاما زمري خاك مدناثا رغضي قومية بس كل اني من ديانا اوذيلا وليلة بس خلمانة بغرانا إلا هبقى خلمانة نفشة خلمانة طروخة انا بغتاثة تاما خاك منها رب منها اثينا مريا نفساني مريا لا بس تاما بيشنا خورياثا وطاما شقلي يوي وقخي وبيذي مديرة خيتا واضا و حد خا جودة سنيقة وكنوشتن سبب أن جودة مودينا حيرة هنم حيرة ومن يخلن من دنجن جار الدخيل الله
0: بخشان أنا يوم طلاش بشغلن day off تتين تاما إن قمت بشار أخلا من دني يال خياطة وسقورة بخشان من سفالي بس ا إد خرزة يال خياطة هر أخ يوم تشبت هب دو يجو Fairfield Museum مساعدت أسرة بلجش هرويتون هل
2: تريسة
0: هل تريسة تريسة أتا تاما إيتون إلى خوراي قد كت خدمة قبل عاتة
2: قد شرك
0: عاتي تون شركون أدخى عبوديات قد أدخج من قد خامات مريوزنا إدمجت سني قد سنتة دائينة قريك أخنا دا عاتخ سندخ لخون قد عشو شابيرت وعدتون من قام ختمن همزمتن سبب الدانان ولا قرمون البركتو خاگه خیتا بدانم من گیبت پرسقالد اور آشور چیتن قبل لخون اور نینا اماره القد پقد لخون تی لخون لخه خمادانو تایی و لخون قطن اتلن هیوی گه قام اتخاره تو خون لعایه عتیتون مدره پرسقاله همه شقه تو خون بتی خل این مخباریات اتلو خون بکل خدو تخنن لخه مخباریات تو خون قارخنون ادی خب و قارایا دادن ایله پرسوپایا سبب شلو خون یا قویره من یه ول تشغلت من آتورای و قد بدن خخچه ایشیوز پرابلم قد اتلون دخی گنو خون که مشلیتون لا دخی دیتچ کردیتون لا مارل اتن خچه بود دیوخ بداین اتن تانی مو کردید ادن لپل خد مو کردید
1: ایمه لپل خین قارن I'm doing my master's in clinical psychology so هپا قريانا tax, it's taxing, it's draining, ما كنت خانة له. بس إيمان تولي دانا وداني لا رابا as جانت يذا إيمان داني مثل دانا ين كثفن شارة شارة جو إنجليز كثفننا بس هم جرابة قد كثفننا بقو سورث ين هو مو خانة أوذن
0: hiking
1: hiking thank you hiking hiking أوذن أثيا كافي غزايا دوكانة أستراليا لن خزينة قام دانا وجواجو قدامي لانوثا
0: باین خاگ مدیان و خون قد مرال خای لیل پویتری ویده لی شوخ تقریال گیو اوپرا هاوس سو خام دی رابط دی خا آیکانیک شپر تا دوکتا بس میگن
1: بس میگن
0: اور نینا عدس جلد نام ستایت لعاتن مکودت من ودر من پلخانه
2: خینا آنا گو اطرا اتوالی بچلر دکلی گو هیومن رایتس ان پی ستادیس زد قد برناشا وقريت تشلامة أخازي بقراين شقالن دبلومة كوميونيتي سيرفيسز من سبب بغزاين لخرابة إلى أن قيتها قد هو سيرتيفايد قد مصيد بش زودة أورد قد وخق لو بلخت وبزام دوزوثا شو لخينا ودرت ستارت سي أوداني إيوان a consultant, consultancy أوذن وأب إيوان a researcher and شو قمر خفاس اللي تيتا يبلخن من شو بانا يعني بريشة النيلة شو قمر خ remotely ين لخ
0: بس میگانو خونتون تو علم ده دخ عدیه بدوین قمودی تلفون دیل جوابو عدیه دیلی بمودی بلیگتون
1: پخلت لی جانت پخلت
0: لی میتره حویتون رابا بسیم قتیلو خون لخه من دانو خون موتیلو خون بدگانو خون ایمن لبو خون طلب لعاتیتون لخه عدیه بدوین سبب خکمه دقیق اطلان اخچی پیاشا بیا خاگ خیتا مخبر اما دیاخ قد ایومد خوشی با تری بیارخد تمنیا طبخ بیتت شو تاپو تاب داب تیخ اخچی قا تمسته ام بس مالو خون مستات اوجا مرشا تیمون ام ساعتت بیلو خون این ام سات اوجا خب یعلب داوی تاما اتیتون قهایارتا تمسته این اتلو خون کانوشتا جل کیومد یال خیاتو کیومد اتلو خون قد همسته امسیتون تمزیتون کلینینگ پرادکت میگن خون میمونن سبب کل خمدید اتفاگیو متفدیان گشو تپوتن کل خریبله سو ام بس مالو خومه مولم دویلن دویلون یعلی مریز نخالیاتش ده تقه کل خمه نخون اتخد برام سن مدیل مقام دانا میوزیک دوی کل خمه دی پیشه لمریز قد خیومه هم دویلن خط پقت مویداله هم زهایی را خقد و خینه قد امسخ بی جلدوی تا به تو چو تپوتت ها رو پتخخله طالت پرس قاله تا خاگ خیتب تنخلا دانا دوله پراقه قد ایلا بخشانان قشبتت بی تایلا بشوغنه سبب شبتت بی تایلا او یوم دیا ایلا شبتت بی تایلا میدی فیسبوک لیل اسپاکل خانه مبتخینه فیسبوک بد من خجا پرابلمت لبل که دینا امسا خارتا پوستا دخلا لایف لیو یه قد پوستا یه خارتا یه ایتس اوکی هاویتون بسی مقد مشمیتون الخورز دین ادلیلی اطلان هیوی قد دویل خون خشب تا راب سپای و هل تبقیق بیو خون شب تد بی تایلا
3: هاویتون راب بسی مقد خزخ لخون هل شب تد بی تایلا هاویتون نشر منگیانو خون

Sheelith.

and you can dance. For inspiration.